الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دردرا بجلبين يتي الله سنيدو هندبوين.

musta habbatu derirabe julbe hande bo en yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko en yettanomo o hawri en do jam en do tokkita ha madda fiqhun nisa en do janga fiqhu en do na babu tahara hande bo Allah yottini balle men jam en do tokkita ha do nangardam en laran nangardam ha der majum do maddaji nay en larata aranol man kam en do lara ha sardin gon nangardam mashru'iyyatin al-wudu wa fadlihi diga nangardam kam dum farillana ko malli bo dum sunnana diga toy nangardam farli dinama al-wudu mashru'un bil kitabi was sunna qala Allah ta'ala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ en do lara nangardam do dum farlidinama diga deftere Allah senido kayre woni alquranul karim e bo farlidinama ha sunna annabijo sallallahu alaihi wasallama kanju woni hadisa ji annabijo sallallahu alaihi wasallama ko vi be ko wadi be ko laari himbe wadi o acci do man do sa asabu en ma en do lara aya alquran do jawmirawo yecci en nangardam do farli dinama en do yia farillaji nangardam jawmirawo yoni ya onon mu'minien to ni on ummani julde kam loote gese mon e be juude mon ha on yotta so'uli e nonnon bo mashe hore modon yoga hore mon e nonnon bo loote kosde modon ha on yotta kuuje mon idan do don woni farillaji nangardam nonnon annabi sallallahu alaihi wasallam bo famtini en o yeccete en niyo julde goto mon fu jabataake to nini nangardam ma ko fisti seto nangi nenden ta julde ma ko jabe idan ko en famata do ni kam nangardam do farli dinama diga deftere Allah ha aya do do holla en dum wajib dum farilla nonnon hadise bo tabitini en deni julde jabataake seto bi adama nangi kam nangardam dum farilla idan den kam en idi en lara dum won bural nangardam يشهد لما للوضوء من فضيلة عظيمة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إصباغ الوضوء على المكاره والخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه أو بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب إن دولار رميون واني فتلو ننغر رمبو ننغر رمدو ماري فديلا جي تدو إما سنتا حاكو نقول النبي صلى الله عليه وسلم دو odo yecce sahabo en mako o vi yomi hollata monna hunde je wostanta moytantam on moytirta be majum aybeji mon bofiji mon hunde mayde moytan bofiji enon non bo wayarfau bihi darajat enon non bo on bangtiran be may darajaji mon sahabo en viata bala ya rasulallah naam hollan min nulado Allah النبي صلى الله عليه وسلم فيتا إصباغ الوضوء على المكاره أو إكمال الوضوء بيادما تمنا ننغرم على المكاره والخطى إلى المساجد على المكاره دو جمع مكروه بيادما تمنا ننغرم يا كفير أتوان دوم دو فيبي

إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا

بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة.

الجانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

0: إذاعة النور تقدم
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: دروس حج بيت الله الحرام.

الخروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود

0: آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
1: On peut encore

وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت

أدعوكم أسارى تفادوهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

0: ربك المزيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در رابي جلبين يتجاوم رو سبحانه وتعالى دوكوين يتنمو هندبو هورينا إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء. إننو ها الفقه النساء إننو لارا إننو ها كتاب الصلاة إن لاري نو ها درس رمن سالين دنو حبر سناجي جلده إننو بوين لارنو دمدوميون دغن تبي آدما هو وكوغل

وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

0: ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
1: Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes.
0: Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

أخرجنا لكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون

الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

0: شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition d'Allah. Et ce sont les gens du feu. Ils y demeureront éternellement.
0: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته